الشام كلها خوتي البلا فتي فتي سيدي بوية تانيكلا مسي سي بو تاكسي بولا بوا كل الميو تاكسي كوش لابوا موكيو فتي تاك توك تيك بولي تاك بولي زيو تاك بولي شافو سي بو تاكسي.